اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yang terhormat Bapak Pangdam 13 Merdeka beserta Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Daerah 13 Merdeka beserta pengurus, yang kami hormati Al Ustadz Al Mukarram Dr. Dr. Randus Kiai Haji Ulyas Taha MPD selaku khatib, Imam Idul Adha

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صفوا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله.

سمعنا في الأرض في الناس ولدي ناس لأي ناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقيما من الله تعالى. الله أكبر. بسم الله لا شريك له.

0: الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد
0: الله أكبر.
1: سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.